فهل أرتاح؟ فهل أرتاح والدم ذكية يصفق؟ أغني للحياة فللحياة وهب كل قصائدي، وقصائدي هي كل ما أملك.